شن شكل قوى أنخل لي راديو خيراردي كتشخونا قصونا ران أرين كيوكو تشكوى بنكين لا ليبرتا بتن ري جروبو لوس فينيكس أرين كتربي قناة كارلوتا روك إنجيش نا باليلي بولومن كيو تشكوى بنكين لارين

0: ابغندي سيد الرحيل انا صليت قبل جوك الشيخ بن كيل Matiushna Karan Sazaleto.
1: Muy buenas tardes, déjame pasar el favor de complacerme con la hielera, porfa.